تشكون قبلال برسالة خونا لا إنقا قوى لا أحد إسيان تشكون لتسأخك أو شخ تجيب أحنا لب إن النمبر دي خسوس بانتو شقاكو نسو سقجول تشكن بال للوق لا أعطينا إن لا أحد كناك ركناب لا تنميت إن النمبر دي خسوس بانتو شقاكو تقاكو أليلويا أسمي سماوس هرمانوس هنائن للوق لا أعطينا نمان لير Amados hermanos, para que nos amlas que ángel churule cacua, mi hermano Pablo, Pau, nagulak chisay chol, kamal di atin ayin toksalakong kaplal. Aman, machako, porque hain ratin cacua Dios. Dios chosop to sin cacue, ut sirish lat yuam. Si Dios nas kelek kat yuam, di kamusikibal, sa hunak chilihonal, choko kuchik chikakuken, chulakakuken, chakulan ningkil, Fiquen ratin li kakwa Dios. Amen.

رين كوان كيف يرمان صاحب سالشول جيرولي هنا لقينا رين شاكتي رين كوان هو اللي قاكم بلانيرا كمانش قاتير مان سكول اشيوكي شجما تنينكي لجام نارون كي كوتشا رينا تشيوكا انتو قوتش كيبا سيلا لجول وكان تشيوكا انتا قال Hermana Lucía Coy Chiruli Kutanka y miércoles 20 de mayo. Aran Chochish Mataninkil 72 años. Aran Zakal hermana Margarita Zakanash Kechinum Tena Seila Lachol hermana Lucía. Aran Zakal Huli Chapina Big Chanchi Hoka in Zakal. Nashtakla chinum tehna seila la cholo kana chiho ka in zakal Arana ka kereta na chiruli kutan ka in kwa huli ka kumpleañera hermana Lucía Coy Aran zakal chochis matan in kil 72 años Kana chiho ka in zakal arat yo kochis kepa seila li choro kili lokla bich Dinashtie chiho ka in Felicidades, Rukin Katarina Tum Ordóñez. Ocana Kulchinum Tehna Seila Lachol, hermana Lucía Coya, y Zakash Kachabrita Lila Kabar.